0: يا حبيبة يا فلسطين.
1: روح والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.